0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

إِسْلَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

كَلِمَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزته عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو كل شيء خاضع له يا من هو كل شيء كائن له يا من هو كل شيء موجود له يا من هو كل شيء منيب له يا من هو كل شيء خائف منه يا من هو كل شيء مسبح له يا من هو كل

يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حلو، يا من أنسه لذيذ.

تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأوهام كنهه يا من العظمة والكبرياء رداؤه

يا من هو في السماء عظمته يا من هو في الأرض آياته يا من هو في كل شيء دلائله يا من هو في البحار عجائبه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته.

وأسألك بأسمائك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا خالق يا رازق يا صاحب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda et.

اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım, ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eriş.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Teheccüd bölümündeki hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Bugün 25. baptayız. Bâbu mâ ce'e fit-tatavvu'i methnâ methnâ. Nafile namazların ikişer ikişer kılınması ile ilgili hadis-i şerifler. Ve yüzkeru zâlike an Ammâr'in ve Ebi Zerr'in ve Enes'in ve Cabir İbni Zeyd. Bu konudaki hadis-i şerifler Ammar İbni Yasir'den, Ebu Zer el-Gıfari'den, Enes bin Malik'ten, Cabir bin Zeyd'den gelmekte. Ve İkrimete ve Zuhriyi radıyallahu anhum. Tabiinden İkrime ve Etba'ut Tabiinden İbni Şihab-ı Zuhri'den nakledilmektedir. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري حديث alimlerinden cerh ve tadil alimlerinden Yahya İbn Said el-Ensari diyor ki ma edraktu fukaha ardina illa yusallimuna fi kulli ithnatayn min en-nahar. Ben Medine fakihlerinden, Medine'deki imamlardan, fıkıh erbabından yetiştiğim kimselerin gündüzleri nafile namaz kılarken iki rekatta bir selam verdiklerini gördüm diyordu. Said İbnül Müseyyep gibi zatlara yetiştiği gibi sahabe-i kiramdan Enes bin Malik hazretleriyle mülaki olmuş bir şahsiyet. Şimdi burada Buhari rahmetullahi aleyh bab başlığından sonra bu rivayetlere temas ediyor. Ve yüzkeru zâlike şeklinde İmam-ı Buhari'nin meçhul sigayla naklettiği bu çeşit muallak haberler

استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفعل